كلت بنكورت سبع ما يلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلاني غانا مشراين تادقو يا سداد داد غدنا هانت وافلو فويتا جمسكال